0: رانا باش ما عندكم حوش
1: ساكنين هنا دائما تسكنوا هنا دائما في المضرب هذا منين جيتوا
2: احنا يا راه حكمنا ولاد جلال
1: من ولاد جلال جيتوا
2: احنا يا من ولاد جلال قد
3: سارحين
2: هنا
1: سارحين
3: طيبكم القهوه تشربوا
1: عليك تخرك زيفي تا بروندر الكافي باش منا على عام تاع لي وبالك ما كملش العام بالك يجيو لهنا ينظموكم ويبنيو لكم السكنه
2: ان شاء الله
3: بحياه راسكم
2: بحياه راسك
1: ما سمعتوش بها هذه
2: ما سمعنا انا نطلع في التمرميد انا في التمرميد
3: انا واش عارفين
2: ابن الناس سارحين نسمعوا في الثقال غالي وحنا هما اللي حلش لينا انا احنا وليداتنا للبرد وللهم وكل
1: واحد ما جا لكم هنا يهضر لكم على
2: ما جاناش حتى عبد
1: يا خاطر جيتو بزاف بعيد على الطريق ولكن الناس ما وهذا يتنسجوا فيه تبيعوه
2: صلى يا بات
1: صلى prend du feu تبردوا تشعلوا النار
2: باردو بكري
1: وي
2: وهذا ثاني هنا النحو ثاني قبيتين
3: كيفاش لا هو انا مش عارفه هو
2: عارفه هو قال
1: لي يتسد هاي هبطي تاعها يمشي يتسد
4: Et la pluie, ça passe pas.
1: C'est un tapis pour la prière.
5: Pour la prière.
1: الصوف هادي انت
5: صوف
1: الصوف هادي انت اللي ديريها ما تشريهاش هكذا
5: نخدم هنا
2: نخدموها هكا
1: نخدموها هكا اي لا تانتور والصبغه
2: نقطعها نجيبوا القطعه من الصوف
1: تصبغيها انت يا بعد باش تصبغيها
2: القطعه نجيبوها من الحواني
1: الغبره
2: الحمراء هذيك والصفراء
1: واه سي تال كي في لا تانتور مي elle l'achète le produit c'est pas un produit chimique c'est
2: comme
1: d'un color rouge

0: علاش عندكم عوشة تفضل لا يدكهم لنا بالعوش باش يتعناو
1: لنا سير عندك
2: هذا الحوش
0: وراح لها اه معليش هذا المنزل من هكي الزمان يا وين اسمي
1: عندك كويس عايزي
3: Yeah, yeah, yeah.

عبد القادر يحظى الله ويكون معاه عبد القادر يا سلطان من تونس حتى للشام حتى بر اسطنبولي من تونس حتى للشام وحتى بر اسطنبولي من تونس حتى للشام وحتى الغرب الجوالي ونخاف ما يحس باشي لانيش عن فارس فهيم في ساعة الذمران يعني مغنج العيني ما تتناصب الهاش كفاي ما غير سومين يا وهين ورس ما يحباش يا كحي ضو الحاج حواش روح بعده Oh!